0: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
1: مرحبا من أثينا أعزائي المستمعين إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. صباح الخير، معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. يحذر خبراء الأرصاد الجوية من يومين صعبين تشهدهما اليونان بسبع عواصف رعدية قوية وتساقط البرد ورياح عاتية. ومن المتوقع أن تكون مناطق مغنيسية وسبورادس وأفيا في قلب موجة سوء الأحوال الجوية، حيث ينتظر هطول أمطار غزيرة وطويلة المدة. كما يتوقع أن تشهد منطقة أثينا عواصف رعدية قوية اعتبارا من ساعات المساء المتأخرة. يعرض اليوم الثلاثاء أمام البرلمان اليوناني مشروع قانون يهدف إلى حماية القاصرين دون 15 من الوصول غير المنضبط إلى وسائل التواصل الاجتماعي. ومن المتوقع أن يتم التصويت على المشروع في 22 من أكتوبر تشرين الأول، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارا من الأول من يناير المقبل. عقدت يوم أمس الاثنين بمسقط الجولة الأولى من المشورات السياسية بين وزارتي خارجية سلطنة عمان واليونان، وتم خلال المشاورات بحث العلاقات الثنائية القائمة بين كلا البلدين والتأكيد على حرص الجانبين مواصلة تطوير التعاون في مجالات السياحة والنقل البحري والثقافة ومناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفقا لما ورد من وكالة أنباء أثينا. وأيضا أعزائي المستمعين، أوضح صندوق النقد الدولي أو أعلن توقعات الجديدة بشأن أداء الاقتصادات الدول خلال الفترة المقبلة. وأوضح الصندوق أن التضخم المدفوع بارتفاع أسعار الطاقة يشكل التحدي الأكبر أمام الدول الأوروبية، ومن المنتظر أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو 1.1% هذا العام و 1.2% في عام 2027 نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف ثقة المستهلكين. أما الاقتصاد اليوناني فيتوقع أو يتوقع صندوق النقد الدولي أن يواصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة نسبيا مقارنة بعدد من الاقتصادات الأوروبية الأخرى. أعلن وزير التنمية اليوناني تاكيس فيثوراكاكوس عن حزمة خاصة للأعيادي في محلات السوبر ماركت تشمل منتجات أساسية يكثر استهلاكها خلال عيدي الميلاد ورأس السنة. كما تحدث الوزير عن شتاء صعب، مشيرا لأن الحكومة تبحث إجراءات لمراقبة الزيادات غير المبررة في الأسعار. وقد تلجأ تشريع خاص لرصد المنتجات التي ترتفع أسعارها بما تجاوز ما تبرره أزمة الطاقة. ومن المنتظر أن تعلن الحكومة اليونانية غدا الأربعاء حزمة تدابير لدعم المواطنين في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة. وننتقل إلى خبر دبلوماسي في تطور يتعلق بالعلاقات الأمريكية اليونانية. أكد الرئيس الأمريكي ترامب أنه يدرس إمكانيات إقالة سفيرة الولايات المتحدة لدى اليونان غليف بول على خلفية تقارير إعلامية واتهامات أثارت جدلا حول أدائها. وقال ترامب: نحن ندرس الأمر ولسنا راضين. الطقس: نتوقع أرصاد الجوية اليونانية هطول أمطار غزيرة وعاصف رعدية مع احتمال تساقط البرد. تتركز الظواهر الجوية العنيفة في البداية على المناطق البحر الأيوني والبولوبوناز واليونان الوسطى على أن تمتد تدريجيا إلى جزر بحر إيجا وكريت. تتهب رياح شمالية تصل سرعتها إلى 8 درجات على مقياس بوفورت. تتراوح الحرارة في أثينا بين 15 و 20 درجة مئوية، وفي سالونيك بين 12 و 16 درجة مئوية.
2: شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. كونوا معنا، صوت اليونان The Voice of Greece، نقترب منكم أكثر.
3: η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.